0: صافي، صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: كي أوتو سنتر للدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.
1: أحلى صباح مع راديو 2000 FM. أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية أعدته وتقدمه لنا نجوى من بارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير رولا واردة، وصباح الخير لكل المستمعين. ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر، وأكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن، لكنها تبقى مستعدة للحرب، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. هذا وأعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المحادثات ستتركز بالأساس حول الإفراج عن الأصول المجمدة وتقييم تنفيذ بنود المذكرة. إلى لبنان، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إن نحو 400 ألف مواطن نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل وسط هدوء نسبي في الصراع الذي اندلع قبل 4 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. هذا وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي اللبنانية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأبلغ الجنود بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا. أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفدا قياديا من الحركة وصل أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. وقال المستشار السياسي لرئيس حماس طاهر النونو في بيان إن الوفد وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. وأوضح غوتيريش أن تقليصا إضافيا لتمويل الأونروا التي تعتبرها إسرائيل منحازة سياسيا قد يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار، وبسبب نقص التمويل قلصت الأونروا نطاق عملياتها منذ مطلع العام الحالي. أغلق الجيش الإسرائيلي أمس مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس بشمال

رجعنا معكم أعزائنا المستمعين مع الأخبار اليومية اليوم الثلاثاء. بالنسبة لأخبار أستراليا، تشهد أستراليا اليوم الثلاثاء أحداثا وتطورات بارزة تتصدرها استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة مصر في كأس العالم، انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي، وإضافة إلى ضبط أكبر شحنة مخدرات وتحذيرات أمنية متزايدة. الرياضي، يستعد منتخب أستراليا الكنغر لخوض مواجهة مرتقبة وحاسمة ضد منتخب مصر في الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من كل الفريقين. الاقتصاد، من حيث الاقتصاد والأسواق، انخفض الدولار الأسترالي في تداولات الأسواق المالية قبيل صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي وبيانات التصنيع من الصين الشريك التجاري الأكبر للبلد. على مستوى الأمن والجريمة، سجلت أستراليا إنجازا أمنيا كبيرا بضبط نحو 3 أطنان من الكوكايين بقيمة 499 مليون يورو لتكون أكبر عملية مصادرة مخدرات في تاريخ البلد. من حيث الأمن القومي، أصدر تحالف العيون الخمس الاستخباراتي والذي تعد أستراليا جزءا منه بيانا يحذر فيه من استغلال الصين لمنصات التوظيف ومواقع التواصل لجمع معلومات سرية من البلد. الشأن المحلي بنيو ساوث ويلز، تعمل فرق الإنقاذ في سيدني على فحص أنظمة السلامة بعد حوادث متفرقة شهدتها المدينة وسط مطالب بزيادة الرقابة لحماية الأطفال في الأماكن العامة. وأعزائنا المستمعين، كانت هذه أهم الأخبار الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء.

0: يا الله، بدي اعمل سيارتي بس انا ما بعرف وين بدي اروح.
1: اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز، ديتيلينج، تبديل اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.
2: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
3: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
2: يا ريت تعطيني الرقم.
3: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

أحلى صباح مع راديو جوزاتنز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جوزاتنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 04-00-49-000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

أحلى صباح مع راديو 2000 اف ام، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا موضوعنا اليوم أحيانا الواحد من يسافر وهو جالس بالسيارة طبعا ينظر للبيوت سواء كانت قديمة أو حديثة أو فيلل، دائما يجذب نظرك هو مقدمة البيت اللي هو الباب. الباب إلى نظرة طبعا كبيرة بالنسبة للبيت، هو جزء من السياج. البيوت مهما كانت قديمة بس تشوفين فيها يعني أبها لما تسقط عينك على الباب الخشبي اللي موجود بهذه البناية. كانوا في السابق يهتمون بهذا الموضوع ويعتبر الركيزة الأساسية بالنسبة للمبنى سواء كان قلت بسيط أو فخم. إذن هو الباب هو دائما يكون هو شعاع النظرة الأولى. في القديم طبعا أقدم الأبواب اللي لا زالت موجودة أما من خشب السرو أو اللي هو يكون قوي وضد الرطوبة ويبعث رائحة حلوة وطبعا تبعد الحشرات والأرض وإلى آخره من هذا المكان، يستخدم هذا النوع من الخشب أما بالأثاث أو كذا، لكن هو غالي الثمن. أحيانا يكون من السدر أو أحيانا يكون من الصفصاف. أقدم الأبواب اللي موجودة وطبعا منذ القديم وهي طبعا مصنوعة بالكامل ولا تزال على قيد الاستخدام هي أبواب خشبية لها تاريخ. وأقدم باب خشبي أثري في العالم في سويسرا يعود تاريخه حوالي إلى 3063 طبعا قبل الميلاد، أي يبلغ عمره أكثر من 5000 عام، وعثر عليه بالقرب من بحيرة زيورخ اللي هي في سويسرا، ويتميز بتصميم وطبعا المصنوع بتقنية والخشب الحور وهو محفوظ حاليا في المتحف. طبعا خشب الحور اللي هو صنف من الصفصاف. وأقدم باب في روما طبعا بني ما بين 118 إلى 126 ميلادي، أي طبعا يبلغ عمره حوالي 2000، وطبعا موجود في موقعه هو أثينا. وأقدم الأبواب في العالم العربي لو جينا هي اليمن، ويعتبر الباب أكبر طبعا باب وبشكل برونزي في مدينة صنعاء، وتاريخ المنطقة يعود إلى تاريخ عهد الملك السبئي وهب آل يحوز، وطبعا هذه من الأبواب الضخمة وذات أثر طبعا لها حياة هذه وتاريخ هذه الأبواب. لو جينا على مصر تمتلك أبوابا خشبية ضخمة وتعتبر من أقدم طبعا هذه الأبواب في العالم الإسلامي، اللي بعد طبعا مثل الباب العظيم في دير مار جرجس وطبعا في مصر القديمة، ويعود تاريخها إلى العصر الفاطمي، ويعتقد أنه كان من الأبواب القصر الفاطمي الكبير. هناك باب في إنجلترا أيضا يعود تاريخها إلى 1550 ميلادية، تم تصنيفه صنعه من شجرة البلوط خلال حكم الملك إدوارد، ولا يزال شامخا في مكانه بدون أي طبعا تحول. وتعود بوابة عشتار أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ القديم، والقصة كاملة موجودة ورموزها وكيف انتهى بها المطاف. لكن لو جينا على شرح هذا الباب نجده في زمن نبوخذ نصر الثاني، وبنيت حوالي عام 575 قبل الميلاد، وسمي عشتار لأن هي آلهة الحب والحرب، وعند البابليين وهي كمدخل رئيسي شمال المدينة القديمة
بابل القديمة. طبعا هذه الأبواب لها تاريخ مثل ما قلت، لكن لو جينا على البصرة القديمة يمتازون بهذه الأبواب، يحبون يعني البيت مهما كان يعني بسيط، لكن لو تجي على الباب يعني نظرة أولى تجي تشوفه مطعم بالبسامير البرونزية، واليد اللي يطرق بها الشخص الباب تكون اثنين، واحدة أعتقد تكون أقصر من الثانية بالمسافة، وطبعا الباب يكون فخم من الخشب، يعني إذا فتحت الباب ممكن سمك عرض الباب تشوفه بعينك، ومسقول طبعا يسقلوه بالحنة، وبعدين يطلب المادة الصمغية الشفافة تعطي أكثر رونق وتعطي اللون المارون. أغلب الأبواب أو البني أو البني الفاتح، لكن هو جذاب في البداية وموجود. وبسفرتي لاحظت هذه الأبواب وقلت يعني ليش ما واحد بدل ما يفرشون هذه البنايات، لأن منتهية لكن الأبواب شامخة، يعني شيء ملفت للنظر مرة واحدة. بعدين قلت أكيد هذا حامل رطوبة ورماز وكذا، ممكن صعوبة أخذه وبناءه يمكن يتلف البناء الجديد، لكن هو تاريخ، هو تاريخ وصنع، يعني صنعه بطريقة فعلا إلى هذا يومنا هو باقي. طبعا بالنسبة لو جينا على باب عشتار نقول هو التصميم الطوب مكسي بالقرميد والملوكي، وطبعا بالأحجار المصنوعة ذات المسقولة ذات اللون الأزرق الفاقع، ويمكن يمثل السماء ويرمز للحماية الإلهية، وتشوفه بني سنة 575، وكان طبعا في نقوش أيضا بالنسبة لبوابة عشتار للحيوانات اللي موجودة 575 بارزة ومقدسة عند البابليين، منها التنين البابلي واسمه موشخوشو، ورمز الآلهة مردوخ، والثور عداد رمز العواصف والزراعة. وعيد بناء البوابة في متحف طبعا موجود بعد التكاملة بعد أن فتحوه طبعا الباحثين اللي هم الألمان بيرغون، ومعروضة اليومنا هذا بعد أن رتبوا القطع جميعها. لو جينا على البوابات الموجودة بالنسبة لعهد السابق عهد صدام، إلها طابع تاريخي وهو مستوحاة من التراث العراقي القديم مثل بوابة عشتار، ولكن إنه نشوف النخلة هي أخذت الصدى في النقوش. وطبعا مثل ما تعرفون هذه القصر بني على تلة، والتلة تشرف على بابل، وذات البيبان الفخمة فعلا كانت ومثلها لقيمة البوابة أيضا هو رسخها في هذا في هذه القصور، ومن ضمنها هذا القصر. حتى القصور الباقية بنى أحد البيوت للاستقبال كان على شكل صقر، وكان تحفة هذا الباب، بس ماني عارفة والله موجود أو ما موجود، لكن الباب له أثر وقدسية وشموخ للبناية ولصاحب البناية. وبهذا أعزائنا المستمعين أخذت فكرة عن فخامة الأبواب باعتبارها المقدمة للبناية، وهي تحمل تاريخ البلد اللي موجودة به.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي.
0: ونبدأ هذه برج الحمل. يوم مناسب للمبادرة واتخاذ خطوة مؤجلة مع تجنب التسرع بالقرارات المهمة. أما برج الثور التراب يركز على تطوير مهارة أو التعلم وقد يفيدك الصراحة في العلاقات. والجوزاء فكر جيدا قبل أي قرار مالي وامنح نفسك وقتا للراحة. أما السرطان طاقة هادئة تدفعك للاهتمام بالعائلة والمنزل مع فرصة لتحسين أجواء العمل.

0: والأسد يوم جيد للإبداع وإبراز قدراتك، ويمكن اتخاذ قرار مهني بعد دراسة التفاصيل جيدا. أما العذراء، الاستفادة من خبرات الماضي تساعدك في تجاوز تحد جديد، وقد تحمل العلاقات تطورا إيجابيا. اسأل عن حبيبي وكل ميزان الهوائي، فرص للتفاهم العائلي أو إنهاء اتفاق مهم مع أجواء عاطفية مستقرة. والعقرب، كلماتك مؤثرة اليوم والتواصل الجيد يفتح أمامك فرصا مميزة.
1: اقرأ الكف وشوف.
0: أما القوس، تعاونك مع الآخرين يجلب نتائج جيدة، وقد تسمع خبرا سارا يتعلق بالعمل أو المدرسة.
1: أنا عشقة ملهوفة، غدرني الزمان وراح عني.
0: والجدي، يوم مناسب للتخطيط المهني ومراجعة أهدافك بعيدا عن التسرع.

والقوس تعاونك مع الآخرين يجلب نتائج جيدة، وقد تسمع خبرا سارا يتعلق بالعمل أو الدراسة. أما الجدي يوم مناسب للتخطيط المهني ومراجعة أهدافك بعيدا عن التسرع. والدلو التخطيط المالي والاستثمار بحكمة أفضل من المجازفة، وحافظ على طاقتك للمساء. وأخيرا برج الحوت المائي، قد تلوح فرصة تتعلق بالمنزل أو مشروع شخصي والتعبير عن مشاعرك، وقد يقوي علاقاتك هذا اليوم. أحبت المستمعين هذه التوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول الله أعلم.